بتصح زفتم زلوب برزيدنت إسياس أفورقي بتشعات سنة أبي أفريتن وهابت لوجستيكا وأقل قلوتن تكالات عدة كايروم إذي كاب كتما كايرو أبزر عميتن 50 كيلومتر نابزر كبا تكالات استخير عدة تكال مفرم مدهانيت جيتو فارما قطبا وصبا مترب سويت فابريكات حزين جمينتون كوربوريشن مسترطاو إندستر قبزي كمون ودب عين أسوخنا زد تقلل نيروم أبت عدة تسترقبو سمزن أكاية تسرح نيتن تكالاتن بزعب علاماتاتن رأيين قطباوي أقدر سنتن عاديقن أزلوها تكنولوجي عينتن متأنن مهرتنن زملكت بمثلن تنقسقاس سئلن زد تسنية سفيح مبرهي دحر مهاب مسئير تراه نمتح ببارن بشرك النتن مسرحن كمون أب ممعبال حق مسابن مسققار فلتاتن تكنولوجين أبر كتوخ قابرو زلوهم قرب النت قليتهم إتن زد تبتحات كالات أب مفرز تفلالي عينتات مدهانيت مسرح بتكنولوجي روبوت استدقفت سلاتات صحيا وزعات نهنسان كالي معلان زقلقل حاسينان شمينتون مفره كميكالا ودخعي كمون مودات تحت قرصي ودباتن أقلقلوت لوجستيكن زنت فاين مالدما برزيدنت إسياس أب مسرح نتن تركب حدس رأس ختما بتيحوم أب عدتو برزيدنت إسياس نمينيسترتاتن كالوت أكالات منغسن زد سرح هنساتات بهلاون سنت وباون نتفتات زكايد اللو زمناوي عداراشات تكالات محبراوي أقلقلوت بوتاتات إمنت هوتيلاتن منبر عبايتن مسنناي تحت غرزون عاتي غوزلو تكنولوجين عبزت عزبالو بأكاية تسرح مبره طاهبوام عبتا قاتامي برزيدنت إسياس مستم أكاية تسرح بزعبات استسرحن عب مسرح زركبن تكالاتن منبر عبايتن كمون كقبر بزعبا زكال متحببارن متحققازن حساب تلوهويتوم إيرتران قبتن زمدناتاتن عب كل مرياتن مدنفعن نحباراو تسأتتاق سرحن تمالي عصر تسنة عبزوطوو حباراوي كازي طاو مقلتي تسمامعن ميستر قدات وطعي أتو عثمان صالحن ميستر قدات وطعي قبتي دكتر بدر عبدالعاتن تمالي دحر زكايد وركب عب زهبو حباراو كازي طاو مقلتي نتاريخاون حونتاون زمدناتات إيرتران قبتن كمون برزيدنت إسياس أفورقن برزيدنت عبدالفاتح عالسيسين بشمون تسنة عب كايرون زكايد وسفح زتب بمدقاس عبيت سلاطات عدنا تحت غرصي مقعازيا بحرن متسسار ودباتن ممعبال ودبات إيرترا بفلايكا عسب باتعن مارسا فاطمان مفرم مدهانيت هنسات منبر عبايتي كمون نخلتين هاقرات بمريت بحرن بابور مدرن متسسار عبس ممع كمتبتحة الرقاقي توم عبتاقات عمي قبتي ملو دقفة نلو لاونة تلامن رقاتن إيرترا الرقاقي توم عبيت ستتاقايح بحرن زباو قداتن دما برزيدنت سياسن برزيدنت عالسيسن لولا ونتن قزات هاوي حاد النتن هاقرات زخبر متكلات اهقراو حقي بتبقي كخبر ازي اقرداس مخانو كمتسما معو بمتقاس هاقراويان تكالات عند حقور رقاتن معبالن سلازخونا عبزخونت هاقر نمحيالن مسرح اقرداس خمزخونا اقنزيبام منيستر عثمانن منيستر بدرن اب موداتا اب منقوس بسلطان ايرتران قبتن اب اسمران كايرونز قبر ركبات كمون عبزباون اهقراون مدرقات زهلو موحد كمزغتسل عرقاقيتوم ودابه قدوسات سيبيل سرحتن ياتاتن وزبا دك امحاري اب مبل سالسان تشعاتن زوري هاقراو اقلقلوت نابساوا نزب القسو تمهار عصر تحادي قفلي اب مور راسك ياتات قرلي زتاكورة مدب وارسا وديبوم اتم تمهارو ناب تحيال رب الرب استخير اللوبوتاتات موعداغا عد قلقل تغولن وطوحن اقرقو عزو بمكياد بسبو علو زازا مكينات كنبار دك امحاري اب ستوحبة اب تبوتاتات نستفدس اموك ايان جغننتن زترخ مقلزيتات كنبار دك امحاري بيرنات سنت ارترا زرحاوة امنخورن عاوة تزباو قنبار منبارو عبتي دماو كينات زكاير لزنبرة عدتات زنبر هزب دما بمورالن سنكن انات دقفة اب معوات تقالي لعل ابر كتو كم زنبرو تقالي توم تاريخنا بولدوتات متحللاف تراناي ولدت رايك خوون كم زي قبا زززغا قارة كاب ودبتي نايت مدب ممر يوناس قابري هوت بفلاي ابيهت تهمرتي قون قون اكاداميو تهمرتي تمهارن حلوف تاريخ هزبو من هاقرو من زوارسلو عقات عميدات قول دبا اتحساسي بوم تمهارو بوغنوم اتمدب زحبن تاريخ هزبي ارتران نسلنا تنت استخاف لواغان بعمقوت نغفالتو لعل درغيت كم زفتر اللوم بمحبار تمساسا المدب بغت عليك ودب تاوي عم ام حدارينو زوادك ام حارة اتو يمان

0: ملك تھا کب؟
1: كم دفلت بعلنا سنتها بعلنا ناي سماعتات كادرو آتينا لو نزخب نزب على زكب زوال دمكات سكنو علو كم تلمو داب إسلينغن كتما إسلينغن قرب حولتي أو كبع المخانو كلنا أبزي معالتي زخر سماعتاتنا قنساتف كان المؤون تزخبر بعلنا مقانون تردينا بحنساب كان بعلون ني زمتلو يوريتا زمتلو قدامي مثلني بحنساب كنا هنبعلو توسقون تناي سماعتات قبونا هنا مال نسماعتاتنا حدروم كانت أكبر سدرابيتهم كالوت حاجزات نكبر كمتي لمود ببي خستاينا ببي محبرنا قون ببي ولكنا أفتواؤون كنساتة بكم زلنا كعبر دلي قاتيلة حنتي تحفت الله إرتلاهم زفلت أبنا يود حرات هاقرات أخستاي تمريسة خمزة الله نعود ملكة حنتي كاب إرتلاه تلفزيون زرخوكو الله نعاقب لكم

0: مرتاح إسران حدن حجرات حنتن مخانز بقعد أزمال الدماء مستنحى مشتك ومتي أبالات بيت مخريط ستة مالت تشاينا فرنسا روسيا بريطانيا أمريكا بمسنبر نبيت حفت على لقوبة إيه كتم الرحام أتزق برمرجة جيوغرافيا ويملك عمدراوي أود أدباس لزغتل إيرترا كبها قرات مبر أفريقيا كتمرت كيلا أتم ببزوباتات وستمرت حقرات دمه أزن السعبائن أفغانستان أنيجي جوان بربودا كيف برد دومونيكا ريبابليك جيبسي إيرترا فيلاند غابون غيني بيساو عراق آيسلاند ليبانوس مونغوليا بولاند باراغواين زيمبابوين ابزي كلته سنه كلته شان 26 ايرترا ابكم زعمسله درجه مع رمزانو احاغرات كتسرع زغرمو من زدن صو من غازيطنياتات نزل صعب حبريتا يوم زرقحهم اسكا باستراتيجيكاوي جودات استراتيجيكاوي افير نيتوركس تتصبصب ترغم نكتاتل
1: On June 2, 2026, the United Nations General Assembly elected its leadership for the 81st session. While the Horn of Africa burns, wars raging in Sudan, military aircraft circling over Mekelle, armed clashes in Mogadishu, and disease threats at the borders, one small nation just walked into the United Nations and claimed a seat at the highest table. Eritrea, a country that has spent years navigating international isolation, sanctions, and relentless geopolitical pressure, has just been elected vice president of the 81st session of the United Nations General Assembly.
0: مبل 81 قبائل زمرح بريزيدنتن مكتلاتون مريتهم اتزقرم كنتات قرن افريقا كاب زخفئه ناب زبعسات اقاماتيو زقع زلو اب سودان زلو كنتات اب سمين ايتوبيا زرقات اقامات اب مقادشو زمزقب زلو كنات كمون اب طفل علي دوبات حقرات زرق زلو اسقا ايتا محلالا في حمامات ازي اب زلو اللو اوانيا ايرترا اتان اشتهاقر اب سيريا تاتبايتو تتانا كبر بوتا ازو حسد ايرترا أول أتانا نوح عمتات تنتصلوز أنقلت بترقى قامي إقلت هستسعيد أبزيك وارز جيو بوليتيكاوي تصادت هستوحت أتهاقريا نايمة بل سمنان حدن بايتو ودوب حبرات هاقرات ميكتل بريزيدنت أبال كوين هستمرتات أزي كالين نقرأي كونان أزي إيرترا أب ديبلوماسياوي قوعزة آنايز قبرتو ممعبالين لوتن مرأي أيون لومي نزينا كنقلتون كنداغون إيرترا كابز حاكي تبقيسا انتاي كسرح كمز قباينا كنتنتنون كنتمتون نتجبتي ببحدن تمتون
1: That means Eritrea now sits at the leadership bureau of the most representative body on the planet
0: إذا مالت إيرترا أب عالمنا أبتي تتأماتن زحيلن بيزحفت ودو حبرات هاقرات بكبري كوفي لالا نقودات نخط كتاتل بوكل النازر خبتبوتا
1: Now here is the critical detail everyone must understand. As vice president, Eritrea joins a bureau that sits alongside the five permanent members of the Security Council, China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States.
0: China, Russia, France, Britain, America, Ketrikab. Eza wuhud zhizba. Bistafil aliyye zubawon geopolitika wintz agamat zitakhabebe akawabi etirikab. Eertra, tasakima tozalla xalafinnat aziyu kabidiyo. Ab geopolitika wiedilaytat, nabsu wakaf karot hagarat etuwaga aziyu kabiyis lezuhone. Misti Eertra tirikabalu strategika wii gudday, mehdera, nazibik alilu zirra ikonan. Eertra, nizirra khabattu awad, bigubu kittik amalun lawam.
1: Eritrea received this international recognition at one of the most dangerous and unstable moments the Horn of Africa has seen in decades.
0: إيرترا نزي زبالت أنز حيالن عدل زرخبتلو اوان كارن أفريكا أب كبير كالولاوز ودغلو اوان مخانو نتسرح كخبر عيوم أم عرب سودان أب كبير كالولاوز ودغلو اوان زاقيد دوكا مبال زيكا عللو هزب سودان ناب إيرترا ببسحيس تسددلو أبدوب بسرعة إيتوبيا زكايد أورحي لكاتي زستسمع مسرت ألبوت غانتاتن كالئن لعلو خلو دمه كأيه بحرن مس أستاسا سر استراتيجكاوي وطرن أمناز عرقلو أزي كمزيلون كالو دمه إيرترا أب عالمنا نتزخبر بوتا أبايتو ودب حبرات هاقرات كتوحيس خالد نايزم رجع من أختي حد انجلتوني إيرترا مس زلوات صناعاتن تبعتنيا نزبوتا كترقاق زخالد
1: We must understand where Eritrea has come from diplomatically. Eritrea endured UN Security Council sanctions from 2009 to 2018.
0: Eritrea am masrah diplomasi nistagwazet lo mengadi meflaton meredon agadasiyun. Eritrea budub hibrat hagrat bikelta shimt shaatin stabayna la agada zitatawrat hagara. نزي كساب كل تشهن أساشو منتنز غاد سالت غانا زي توهب المخنات سلام هاجرات مزراقن لولاو النت هاجرات مدفار زبلن قال أني طغالل أزي ني إيرترا كاب هاجرات نمنت ساز تتأجا كوينو إيرترا نزوين أي تتخصت اللون مز هاجرات كلتي أوي زمدنا أمد الداليا بزل على سريحة اللون مز تفلاليا هاجراتن ودباتن كلتي أوي زمدنا أن أدل دلت توقع عزام
1: A vice presidency at the United Nations General Assembly. That is not an accident. That is a calculated, patient, and deliberate diplomatic climb.
0: I would do Hebrat Hagrat, Ab Hafeshawi Baito, Tamarit Kamentaf, Bagat Amiz Hassat, Wazifet Arakonan, Ezi, Baali, Tagesti, Lubonan, Beben, Bisto Hase, Diplomacy, Zerikab Hiabio. Ne Eritra Fuliz Gabro. كله بوسن عامي زغات امام خانيو ارترا وحد حزبي زلوا وسن دبلوماسيا وي هيابن كالب دوتاتن زنبرا هاجرا امون غوتن بكل وسط عدلا هاجرات نخت ركب ادل زرخبت ازي ازيو زغرميو ازي ننا ارترا عتوبن بلوصن دبلوماسيا وي نتفت زنصبارقيوم
1: So what does Eritrea actually gain from this role? Let us be specific. First, a global platform. As Vice President of the General Assembly, Eritrea gains a formal seat in the room where the world's most pressing issues are debated and framed.
0: نموغانو إيرترا عبز حجر خيباتو زلابوتا انتا ياك تراب حلو ودعو يمكننا نزرار بلوسكم حادة أهجروا بايتو إيرترا عبت أزيو أقداسي قدات علمنا عبز الزرابلون زذكرالون مدرخ معريوم تسريعا مكتتالو عدل تناتيف الله كم أكباباوي حتوتات وحسنات مقبي معقاب سلام حقي أطاقمات أقاتات بحري تقبب موقات قرجت أمنقو حقرات عبد أمسلو يخون نتن أبقما قمك أي بحري سفيروم نزركبو هزبتات أزي إيرترا رخيباتو زلا مدرخ أواق عدقا زاتي كونان كلتا ዲፕሎማሲያዊ ብራኻ ኤርትራ አብትርከበሉ ዘባ ቀርና አፍሪካ ነናይ ሰላምን መርግጋን ተራ በገቦ ከተጻወት ያጸኒሃ ኤርትራ ምስጎረባ በተሃገራት ዝምድና አንድ ርከባን አጽኑዕ ባይታን ምንጻፍ ከተርሐሉ ጸኒሃናላን እዚ ሐደ አባይቶ ጸታር ኺባቶ ዘላ ዕድልን ቦታን ነዚ መርገጽያን አታሐዛን ንምህያሉን ናብካልኦት ንምስግጋሮን እወታዊ አበርክቶ ከልወዩ ሰለስተ አብለህሊ ዝኾነ ዝመልካዓት ውጻጣታት ወህስነት ሐጊ مرغغات منكس ايتوبيا ابل على ايرترا وكحت ابحان زفطرو صلما يخون كسي اب اوانو بحقاوي مخاتن مقلاسو ايرترا تركبلو بوتا كغدسايم اربعتم ايرترا نسدتنياتات دمص حقيق كتكونيا نتوم ابستفلاليا هاجرات فحيلوم نزركبو ايرترا وين سدتنياتات ازي ايرترا رخيباتو زلا بوتا نتوم اب دياسبورا زركبو زيغاتات زل على كبرن موكسنيو اب كل مدايات ايرترا نزيغاتاتا زبرهه صلاليا كتكون ازي ايرترا تركبلو بوتا كم غوبيه ابسفروز عينتو كوسري بلون اتي ايرترا تركبلو بايتو صطا زل على حلافنت زسكنيو سلازخونه اتو بايتو صطا اما بسمنن حدن عمت زنطفلو تيما معقاب امنت ممحدار امنت كمون هاجرات نحد هدن ابز مديات كحيله زتبابعيو ابزلومي اب ايتوبيا زر ازلو قلولاو اب السودان زل عقرقر زوبا قاي بحري زركبلو اشغالي كونتات نيرترا نزبيا بده اماتيو بزحترح مختن صنعتن كحتايوم
1: President Issa Afwerki has long emphasized safeguarding independence against external subversion and advocated for a just global order based on mutual respect, a principle of African solutions to African problems.
0: President Issa Afwerki as you know we want to be the magotolun zitatawqalun gudiat kandi natsnatu kabz khona mitsitaw haram gbariyum ازي عمد كلات حد حد مكببار استسرت ايو افريقاوي تساقماتن حتوتاتن با افريقاوين افريقاوي فتح يركبيو حمرت كوعزمت كالو ازي ناي پريزدنت اسياسا فوركي لومي اب حفشاوي بايتو ودب حبرات حقرات بمن قد ايرترا كقهديو ايرترا زلع على اجاما بمنبركات حقرات كابيزن قل قلالو زبر خالو بايتا امفتار كتنطفيا ايرترا نابزح جي تركبلو درجان مبزح كبير وقع كفيلا بأجدات صغير بتنطفيا ጸሎት ሐሚሳ بستفل عليه صاطن كالئن بزقات ما بده اي تتخصت اللون بتبعات مكيتا انه لومي ابحف الشوي بايتو ودب حبرات هاقرات معارتن حاموشت ابالات بايتو تسطا ابزوريا كبيت اولا بوتا ارقا قيت الا ازي اتعزيز بارخة دبلوماسيا وعواتيو كاب عوات بزحيالة نيرترا زحيالة حالة فنت اتسكمالو اوان ونيو هاقرات قرن افريكا ابزي ان ركبالو اوان أبزي تدلية موطات أب التزام دالو إيرترا كم تمال سنعات تز أوارنت عقلن تغيستن أقولها نتي نابزي كور بوطان زمتع قلوت استراتيجي أب بمقلح نتي تصبي أزلو عالم بسرحة كتسدم مولوان أوه إيرترا نزل مفتسام أمر قطيع دويلة اللام
1: The stage is set, the world is watching, and Eritrea is standing.

كمتي استخطت الكمو نحكي بخشات غليلكا ولا أبتي أب عالمنا زعموغة قدقار كتقابرو أنت فتنكا بلو خيلو موتو أترفونيو سلازخوانة دمايو إيرترانا بزي زخوانة نايمرتوني لقمسمت بحق أنيا أكايدا كتمرت زخالت أمرجا بزوحتون كل كمزلو رأسا قلتيو أتمرجا بمسير استخايدة بمنبارو من نمن أدميسو إنا تبهلي بقوبة عينتي تتأمامتلو بزي منبارو كابزبالة أكفال أكايدا نايتمرجا منبارو كتكاسي كال.

مسمراوي قعزنا حدر سواتنا ايو ان لو ميز تفالالي مدب موزيكا ويني سماعتاتنا زي قلصو موزيكا حيزلكم كقربي مساعد صنحو